قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

الباب ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

أقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقِ

العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب

الأسد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب

آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب

0: رسول الوهاب للكريم المكرم
1: قبالي نن قبالي قبالي والشيخ صلو بلين قبالي.

يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،

0: Radio Sénégal International, 92.5 à Dakar.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما سمت لبصفائي في توسله إلا الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم

والآلي وصحبي زي الألاي ما تجد وسام الزباي هذا ويد يعمل وابتقي الأمن المجيب داية واستكي إلي ما من منظر قد مسل يدا أراد مهدر يا ربنا فاحضرنا بجاه خير العالمين على جميع ثم بيمن رمضان الأسدية يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا

بلدها. يا عمرو يا لبيب يا بهالة يا ملام الله يا سلام يا بر يا لبيب يا مهد يا من له أمر الورى يا سلام يا بر يا لبيب يا مهد يا من له أمر الورى يا سلام يا بر يا لبيب يا مهد يا من له

وانزل النظم ما كان ضر وانزل الخير ما كان سر وانزل الهلم ما كان جن وانزل الجود ما كان البغل وانزل الخنا ما كان الفخ وانزل الغدر ما كان الكبر وفي جميع المسلمين اجرا ثم قيم قوا وصلا اجرا وناجهم وافئهم وتبهم ولهم تواخذ بقدر شنبهم فانهم وان اسالك يا احد لقفله لم يشرك بك احد وانهم ابدان لا تقدر الله بلاك جثم يجر قلوبهم ليس سمير ابدا الى ما تراك من هنا الى خدر لكنما تلصص الجواري ابداهم لاخبي الخباهه ولا تؤاخذهم بما لا ينقض ولهم ابي الذي لا ينقض يا الله يا مخلب الخلاد قلب قلوبنا انه يا يا مغلب القلوب قلب قلوبنا يا يا مغلب القلوب قلب قلوبنا واخرنا بكل مجرم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع

فيهم غلا واجعل جميع المظلمين بالرخاء والمظلمات بالرياديم تغى واجعل جميع العلماء يملين واجعل جميع العاملين مغلظين واجعل جميع المغلظين سائرين واجعل جميع الزايدين نادرين واجعل جميع النادرين دارخين واجعل جميع الرادخين فائدين واخرنا يا ربنا بالقمة للمسلمين أبدا والرحمة.

فنظرها وتلجميع إخوته ونسبها برحمة ينجداد نسبها وجلنا هنا وأنا أنا ساقدة تبدلا فنودا وحبلنا مكان.

شيخنا وكل صغيرنا يوكل الكبير وكل كبيرنا يهن الصغير وكل قلوبنا لا تواد بلا تناسي ولا تغر ولا تقاسم ولا تدبر ولا تباخل ولا تنابر أتى نذير مسلمين الخاسرين ومؤمنين مخلصين سارين واغفر لنا وهبنا بالآفية تكون في الدارين غير هافية وهمي وود وكفنا أن مظلما ونادي كل مسلم ومسلما وأولنا يا ربنا هون القدام عند الممات وخدا يوم القيام.

على الذي فره أقلاني وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وانصر علي بركات التوبة بلا أسد ولا حدا أهوبة يا متكاثر دواما صلي مسلما

قيوب مسلمران وليكن بنا حسن ولا انصعام وصل يا خالق والتسلمين على حبيبك الخليل العالمين.

صبر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه حجيب به لي جاد من النفر هديت عن المولى وأن خير خلقي عليه سلام من لوقت بالسفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بي مكسي مع الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر